0: السلام عليكم.
1: بوش باش.
0: بريد معكم
2: فاطمة المغرب.
0: Приходь до нас.
3: Common Voices.
0: Common Voices.